وتنسيقهم دا مكون إلمتن أيغي ومتن سختك أخبط قلك فكناك قمن قفكناك نيتي سوك توقع فهيتا ما يتمالا بتا شخاخ بيتن لتغني وقنا حققوا من بات من باي شوم بات بجن أخوغ لغين بشغل كقشاداني ششغل كقشاداني في الخواسخ